0: كلاب. انا شاب انا شاب بمتكتك اصلي مرتب
1: بلاط ببلاط ببلاط عبي السما طلاق تنسيق تدخل على كفر عقاب بدك جيش تفوت على مخيم نحكيش اسماء اذا حدا طلاق بدك جيش بدك جيش تسيطر هليكوبتر وضعك دهوار نحكيش اسماء هالعمي بنتي كده حدا فيك صور
2: حدا شاف حدا صاف من الواقف باب الدار لانا فعلا جامعه ولا عمري كنت بسم النار باب الدار فج الدار امك بستنى شوي
3: الازمه الروح بلش يطلع ضايع عبط في ايدي حط سلاحك شمر طلق كبير وذراعك عناي عناي عناي